هم حبقت نات يد كيا من وجن كيا تم يون ني لا هم تو بي هم حبقت نات يد كيا من وجن كيا تم يون.